0: 请我们女儿呢，一下我们打了可是让可能我们不是了可是一下我们打了就能够去那我们会不会打谢谢علي ابن عبد الرحمن الحزيف الإمام المسلم في المدينة وذاك أي نشي أو نشي كره عن سنين زي جابوا لنشي ومخبرة تعاون من إمامة عرفة
1: يا أيها الناس يا أيها الناس
0: يا حبو تاني كنت شعورا الله بيت الشيزاك وقراوة يتصاب ربيتو على كرصة الله تعالى نشيوة أفضل كل سورة الحج يا قوم تاني كسور وبنجدك للي جرجز المحيط الأمر الكيام اللي أنا أمر من الجرمة رانا شيء وبداك بمجان تتشي وقوة شيء متشي تانا جيفة دي أبو بكتو شاير و بيتي كيف ما تانا خيب أبو بكتو كريشي أتكي تتمسا زاد متاني كريسنا تكيم ماي أما با كايم ما يزك شابا كري أزاب رأى الله شيء من تاني أدري سوانا مانا
1: ومن
0: تقوى الله ينا بكتو الله شيئا يمتين شيئا بما القيامة وجن أي شيء دا دبالي وصاحي بكمامونا نأيك الله تعالى نتشيوا
1: ذلك بأن الله
0: حكا يوك الله شيني يوك بسكيا
1: وأنه يحب
0: وأن شيني يوك بيك رايمة
1: وأنه على
0: كما شيني يوك بيكوا أكو كومن
1: وأن الساعة
0: كما القيامة من باب مكوازات ذلكم
1: وأن الله يحب
0: الله كما زي تعشي وأن سكتشي قبل الله
1: وإن أعظم
0: سيار بسكي مبي جرما جنداني على هنا
1: وإن أعظم
0: سيار بسكي مبي جنداني على هنا
1: يكون بالتوحيد
0: بتذكر في التوحيد بكم بيت الله شكري جبل الدعاء والوان مع الله با كل قولون مع الله با يا يا ذاك بيت من كل ما بين الله وين بدي أمانك بدي شو تبي تبا وين نشيني بتاع بتي بيرنيا سنا لكم من وين أبروسا بلاك تيم كابز لكم با تدوننا ما أبي لكم شيء الله تعالى نشوا دوين دو شركة الله لليها إيكا يا كمالي أفعلوا لك سما واندا تنسى إلاسي كتكة لنعمة وكما إسكا إكري جزوة بين جميع ميزة
1: وشعار
0: إيمان ما سي إيمان شيء توحيد بك الله تعالى
1: قال سبحانه
0: الله سبحانه وتعالى نشوا ويجي دوكم شيء الله بناء دريش كما تقولون الله قلوب شعارة كما الله من زوج الله سورة إبناك سورة الله سورة ذكا تنزل سنة رواة سنة أولياء كنف النساء يسو سنة سيوانا أكن صلى كل سنة تشد أبنى مكاد تفرش وأن سورة بكلنا الدين المسلم توحيد
1: وشهادة
0: بكم الشهيدة شباب مدرس كانت تجد سي الله أما أني محمد باوى الله منذسل أمام الحسين صلى الله كبار زكاة وأذن وقت رمضان حج حج لكن الله من الفرما
1: مع التوصية
0: تاربة التوصية وذن ذن سورا الله تعالى الله عز وجل نتشوى ذلك ولي ذن سورا سواد ومجد سابقا القيامة يا أجل جزاد شيئا فيه أو ذن آآ آه ذا الله
1: وعلى
0: الأقد ذكما أبدا الله كدر سايا المعصر ذاك الله تعالى نتشوى لليهتك الله نتشكى ما باسم أبنيني لا نسوى ترى أم أولا مصبع تارد البودير الله أكن يئم ونسى تارد البودير الله أكن يئم ونسى الله عز وجل نتشوى
1: كذلك
0: هكا الأمر يكي مكسر يدينكم الأمر يسمى ولا حول ذاك ذو ما صبور بيادة الله
1: ولله
0: في الخلق الله كم يادة حكي بباينسى الله ينادى سنوني كونية بباينسى أكن باينسى باوى إيمان سوء كما يلومي فإنتوى رسوء
1: قال الله تعالى
0: الله تعالى نتشوى
1: الله
0: يحكيك الله ينا بارك نصر ينا بارك رياض مسلمان الله كم بايا
1: قال سبحانه
0: بني وان يكون كافرشي الله كم نتشوى الله نتشوى كم وان يكون كافرشي الله مدوى ينا لكماني ينا رسولة كفرين الله تعالى دعوة رسولة الله عبد مكارك بيتا سنة موضع لك كاونا سنة ماسو سامن لا بلا إلا كان
1: كنسو وكأي من قرى
0: الله تعالى تسمى كل بكأية وانده بك إذا ما تقضى بانك على الاتكانتا إذا بانك كامتا بكوة رضوة كما دليمني حقيقة الله تعالى الله جل يا أمتي بلا إنسى أن يلغى Allah ya umurce ku shirye zuwa da aikin haji Allah ta'ala ki kai shirye da mutane zuwa da aikin haji sai muka kan abu shi wasu ma kan abu hawa suna zuwa muka da kullu rango da zuwa su da su shi da abin da zama da amfani da su su amma sunan Allah a cikin kwanakin da zuwa ne da zuwa da abin da muka amsa azuki na da gobe ne ma haka yake haka yake dan sa shi abin da zama amfani su amma sunan Allah
1: قادم
0: الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج قادم الحجاج suna zuwa ne wannan wajen da albarka domin amsa wannan kiran da

0: da kuma da Allah zai ibada da gurin shirka da Allah Allah ta'ala na cewa yayin da muke shirka da Annabi Ibrahim cewa yayin da muke shirka da Annabi Allah kuma yayin da shirka da Allah mu tsarkake dakin Allah da masu tawafi da kuma tsayuwa tsarkake dakin Allah da masu tawafi da masu tsayuwa a wajen da kuma masu rukun da sujada sai an tsarkake shi a tsarkake shi dakin daga dukkanin abinda bai dace da wannan wajen ba ba fasanci ba jidali a cikin aikin hajji babu saga wata tuta ko alama ta siyasa ko kuma kira mutane zuwa wasu ƙungiyoyi ban kai ana kaskantar kai zuwa ga Allah ana kaskantar kai zuwa ga Allah da bin domin kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana
1: وطهارة
0: ما طهارة بين يكم الأمر شكا واني قاع القول من الله بكم الجوما الله تعالى نسوى حكى الأمر يتي دوان دا سكى الجوما الفرما تعالى وان يجموز عن خير وزوء بن يرسو
1: ومن يعظم شعائر الله
0: الله تعالى نسوى الجوما شعائر الله يارد سعر نسوى الله
1: وتتجلى
0: على الحج
1: وتعالى
0: وزجنا حدين كل بكومة المكيكينية بكومة زكاني المسلمين وزن سويكي وانا نوين ايكي حجي تعرفي تعالي قوالي بإما شعاشي بياري قريبا بندبا مغيبا بندبا اما داش ام قوالي ماس شروجونا بيزي شيء بأبن ذوامي عمباني جريسو كما سسامو شريعة ببيني شريعة بأبن ذوامي تعالى نسو كما غمي بسيش عميزو سمان تيوا ماس كيوتاو رجل ايكي gaskiya cikin magana Allah ta'ala yana cewa ko ni sanci shi ne kawai kan zuwa a cikin wannan mulkin na Arafa a wannan mulkin na Arafa Allah ta'ala yana nuna wa mala'ikunsa alkhairi da tsoro da bayin da suka yi a wannan waje a wannan rana ce aka sauka da wannan aya ko aka cika muku addini ana cika muku ni'ima ta ne da muku da musulunci kuma zama addini dan koyi shi koyi uku da wannan shari'a da manzo na shari'a sallallahu alaihi wasallam
1: فقد
0: صلى ظهر العصر ما زال صلاة صلى عذاب العصر أولنا وليا على سمو القسم سنة يسعي يريد أبطا الله حسين على تفاد بغير يوشي من الزلفة كما يدعى الله تعالى يوشي
1: فأبيضوا
0: فبقى الله تعالى يوشي إذا كن جمع أيكي إذا كن جمع أيسا يعرفه كيف أنبتي الله أولي مسأل حرام وأنبتيش كم يدو شريدكم يقول لي مسأل كل أفوك في الشيء عشان ما يكون عمد الدين
1: فلما أصبح
0: يا إلا أبو سكينة أيكي حج سيء أوافيكم الأكل الله بأن فرما تاردع كنشير حنك في النسوة بدا توريليا بين سائر من ذاك سارة بين سائر من ذاك سارة وإذن تنبت هدى وانا مصلحة إنا بكوتشي ما شوتب المتاني بفوضة بحيانية بسأل رأيك بسيطة كاما متاني لأيكي حج هكذا أمينة لأين سنة ديوتا أنبتا الله ليس ببالي الله تعالى تأبوكم كما أيك حجكم تكذب أنبتا الله كمينكم أنبتا إلهيكم قلوا بكير ما معك هكذا هكذا أتكوى لك أيام تشريحني العزم زي تشكوى جيبا جمع بلاوكم قوة شيدا أبا بني بلابك أقوة شوانا بدي جرما شيني متوني سايا حلق يا رب أنا أقوم شاوكم يا لك متوني ذكرتا kuma yin kyauta kwanan goma sha biyu a tafi Allah ta ana cewa ku ambaci Allah cikin kwanan kyan zikin ƙarfafi wanda ya gaggawa a cikin kwana biyu ba laifi gare shi wanda ya zikirta shi ma babu laifi a gare shi wanda ya da alaƙar tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku san cewa ku zuwa ga Allah ba tashe ku kafin ku tafi akwai ba wafi wada'i Allah ta'ala shi ne ya tabbatar da ku shirye ku kuma ba sai ya mutane a cikin addini ba wannan tsarin tafiya da dole ku ta Ibrahim shirye kira ku musulmi tun kasin a san baya dan haka ne da ya zama zai zama mai shaida ne a gare ku ku zama shaida kuma kan mutane kuma da ku tsaya sallah ku ba da zakka ku yi ibadar Allah shine mai mutunci da lamarin ku ba da lamarin lamarin ba da lamarin ku ne ce ku yana da ciki da ibadar Allah shine mutum ya yi ta addu'a ga ubangiji sa musamman a wajajen aikin haji wajajen da ake kira da ana amsa addu'a ya zo hadisi ya zo hadisi man amala sa sunan shafa girma addu'a ita ce addu'a ranar arfa mafi alkhairi abin da faɗa da man gani da sai ba ce a ranar arfa wace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir
1: رواه الترمذي
0: امام الترمذي الحديث قال الله تعالى نشوا
1: وقال ربكم
0: ربنا فيكم ان ذا امسكم
1: ان
0: لا يمكن تكون مثل هذه الجمله وذن الدعوه تغسل جاءنا مع اسمان اسكت الله تعالى نشوا اكيد بسموت على مسجد يا ابو زمان بتاع الدنيا كمان بتاع الاخره كسر من غزاب بتاع اولئك ان سوره السجده اجي ابو سكايك الله كل جدا تسلم اي ابو جدا كما منا الله كما مع الهزي ادعوك دعيك هذا sai da musu al'amuran su ka damar damar zanubar su ka mai da su zuwa garuruwan su suna matsananci da samun ganima ta lada masu rahota Allah ka gyara halayen musulmi ka haɗa kalmomin su akan gaskiya Allah ka haɗa kalmomin su halayen musulmi ka haɗa kalmomin su akan gaskiya Allah ka haɗa ka gyara halayen musulmi ka haɗa kalmomin su akan gaskiya ka jibinci lamarin su dukkan al'amuran su ka gyara musu halayen su na addini da na duniya ka jibinci dukkanin sha'anin su ka gyara musu halayen su na addini da kuma na duniya ya wuni da kai Allah ya Allah ka dace da khalil al-haramain al-sharifain
1: al-malika
0: sulman sulman bin abd al-aziz
1: ووليعه
0: يهيما سأنتك محمد بن عبد
1: وآمرة ووليعه
0: وعد كما أنت شانسة يهيما محمد بن سلمان
1: يجيهما
0: كساكا مسلم ما في الخير ساكا مكوف بول الله يرى لن يسير كيف تعالى بغاية سوكو سوكا مع الغزن حنيز أيك حجز سوكا أقريس ويدخل ما لع حرمين الشريفين
1: وقاصدين
0: دما سنبين فوا من وجم
1: اللهم
0: انصر دينك كتمك الدين بسم الله كتمك الدين بسم الله وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

0: أثر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أشهد
1: أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

0: زي الأفعى وقت يتعامل فيه يوم عشي بيه وقت يتعامل فيه يوم كده بأخليه شيء كتب لي يوم كده بأخليه كلنا بكين من كيوان سكني كابن الكون أجلي يتم بتنشي وإيه يؤمن أجلنا كابن ما يجريش سوى حتى يمي بباجي بني يبدا بلا يؤمن أباجي شيء
1: شيء
0: يوانتين كيوان سكني يوم بعضي حيث المتبع لعبة وعكا تيجي باشي بكما يجيب بنا أجلنا بفعي أجلنا
1: Okay,
0: I'm
1: just
0: going to ask you.

يمكن هو كذا دمر كتنا على مسألة كرم ما كينكا مقالة تشيو ميان جول سي كاي لي يوم باكا لكربي كي هنقولي ودي ذا كينكا كتن بتن دمر كلاي بيه ياش كوسشيا با مقالة رانا أجي سنوكو ما قولي كاتن بتن أمبار